0: marche ou crève pour les étrangers. Marche ou crève pour les étrangers.
1: اه ومشيت نفوت انا قالوا لي راك عم ربلو. هما قديتش انا غير نتمشى. وجميع الطب ساريتهم بالواحد قالوا لي فيك البلو. والواحد شوف يا اخويا ومن وليت للطبيب الشركه وقال لي نصانجيك غير انت.